0: لا يقدر عليه دي شو لما تتعنى لو وقت يطلع تامي فرسي
1: لا تحكي لدم دم قلنو قادي عدو ملتال ولو تلعى فامي لا ضحانو مبين.